كومنتن دبنا زور الليل يا انكاين غسه بابا جملا و بابا تصغرون خبر كل ما جملا وانا طبعا كان لابد بابا يكسر من صغر فمره من اوركين فيل لكن غادي صور دم يكسر والله ما زلقات صغر فمره من اوركين ما جملا ما انكاين صور دو انا من صغر ام كلكه ما

من مكوين لودي بلاك يسجلنا في مكقر ورمونيكو ووصل شي مكام وعي عليش ربا شمال رجل شمال شركة تقبي شر سوين انا ميكس الرجل وقال ميكس الرجل سوي سن شي مكام ولا كانت مكقر وبرومان اف سي اللو السقب شال لكن كيف المشيك بي كيف المبا شندر قال غندو بلاني اليم كيس الرجل مدامس قرب فايت كول فادس بوما لما تاجر كيس الرجل سوين الرجلان الليم ربنا وين وين نرقل كان كوم كان كين وكام ما بين كان كين وما كام وكام كامو إما لي نفوكين